يعني نسينا النهر يا رقله الوران كلوة أزن الجام يغني أغدق الله هاتي نريني بجل سجده.